0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

تعبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان. 899 و 959.

0: أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان 899 و 959.

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.

طبعا من كلمات الشاعر أحمد أشرف المطري ومن ألحاني، تقول كلماتها قال والعيد أقبل. قلت مش وقت ذا الحين، كيف يا عيش أسلا والحبايب بيبي،

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادا الغد معكم في كل مكان، 899 و 959.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان 899 و 959.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان 899 و 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما مع كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان، 899 و 959.

0: أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 و 959.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر

0: الذي
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق القول قول الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير، والقاعدة المضطردة. إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان. أما من أراد سلامة الطريق فقد رام محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا
1: براحة وهدوء، والناس كلهم يحبون، ولا مشاكل لك. لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط، لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي أرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل، تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال: لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عني. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد، وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى؟

أسألك أن تكف عني ألسن الناس. فقال الله جل وعلا: يا موسى لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي مغيظ مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من غمز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها، لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه، فيعمل ويعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة، ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى، فيقول لك اتركني بعيد، هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ من قال آمنت بالله لن يترك. قال: وهم لا يفتنون. ستعرض لك الفتن في طريقك إلى الله عز وجل، فتحملها لأجل جنة عرضها السماوات والأرض. من منا أو كل واحد منا يريد أن يقول أنا مسلم بدون أن يختبر، بدون أن يدفع كلفة، وتريد هكذا بالسهالة جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا محال، هذا محال. الجنة لها ثمن لا بد أن تدفعه من نفسك وروحك ودمك أو مالك ووقتك وجهدك، لكل ثمن ثمن تدفعه مقابل. هذه صفقتك مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد من الفتنة والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى، ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم. هذا طبيعي، كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله زادت الكلفة وزاد الاختبار وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار، والجنة

0: أعظم مطلب فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده، والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال، لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال، ولا تطلب السلعة الغالية، السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة، والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره. ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشق الصبر ساعة قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء، لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر، يعطيك ليبتليك. ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر، لكنهم لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. انظر يا عباد الله مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه، كم من تاجر يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا محتسبا؟ كثير. ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم، هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون في أموالهم. يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى. باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد. قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. أي كانت قبل الهجرة يصيبهم شدة، وبعد الهجرة أصابتهم شدة فصبروا لأنهم قد تعودوا. لكن اسمع إلى استثناء سعد، يقول سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه. يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير كان أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده يتطاير عنه كتطاير جلد الحية، تقشر جلده. ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. مصعب بن عمير آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. لقي ما لقي من أمه وكان فتاها المدلل، أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، اشترى أو ارتدى المرقع البالي الخشن، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في سمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه، وكان بإمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصحب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة. كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه. كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروًا مرقعًا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق. تغيرت هيئة مصعب، سبحان من أيده وبصره وقواه ونصره. ها هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ملكة زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا، فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة. لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم. لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم: ما معنا إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال التي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم عند الناس وصيتهم وسمعتهم، لا يريدون ولا يريدون، لا يريدون أن يدفعوا ضريبة قول الحق، فرضوا بأن يعيشوا حياة الذل والمهانة تحت سلطان الظالمين. وإذا قيل له: فلان تحدث عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، تكلم عن الظلم الواقع على أهل غزة، قال لك: لا، إذا تحدثت عن هذا سأصنف بتصنيفات كثيرة وستكون العين علي، ويكفي أننا ندعو لهم في سجودنا، يكفي خلاص. تكلم يا فلان عن التطبيع، عن الدين الإبراهيمي، الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول: لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي. فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام، بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفعت ضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله لتصير هذه المرأة مثالا في القرآن إلى قيام الساعة، مثالا لمن؟ لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها لأنها دفعت الثمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن، صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك عندما أخبرنا الله بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر فبذل ذلك كله في ذلكم المطلوب العزيز وهو ينظر إلى الجنة لرأى أن هذه النفس التي قتلت في سبيل الله رخيصة أمام هذا الظفر، أمام النعيم، أمام الفضل. كل له غرض، كل له غرض يسعى ليدركه، والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه كما في قوله تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك عدنك. اللهم رحمك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم، فك حصارهم، فك حصارهم. اللهم أغثهم بغيث الإيمان. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم إن البلاء قد طال ففرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق يا كريم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم اشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان، 899 و 959.

اني عترح لك لو رحت لك ما عيقى او مقصدك شبكي لك وتوسلك قوة الجع هددتني عترح لك لو رحت لك ما عيقى او مقصدك شبكي لك وتوسلك قوة الجع بعد عليك اخضع لك لو ضاع بعدك ما ضاع انا الذي شفتح لك بابي وشاق المقلع

من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

0: عشتوا.
1: ودعت قلبي مع الأحباب.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان 899 و 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.

0: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات. وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا من هذه المجالس أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، كنا تكلمنا في حلقات ماضية حول ما يتعلق ببعض الأحكام الفقهية التي تهم المسلم في حياته. تكلمنا مثلا عن أحكام الوضوء وعن نواقض الوضوء وعن الغسل وعن أحكام الآنية وعن آنية الذهب والفضة وعن ثياب الكفار وجواز لبسها وعدم جوازه إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: أما اليوم فلعلنا أن نتكلم معكم بشيء من التفصيل عن حكم من الأحكام الشرعية يكثر سؤال النساء عنه، وأنا لن أتكلم في الأحكام الشرعية المتعلقة به تفصيلا، وذلك لأن تفصيله قد يحتاج إلى ساعتين ونحن ليس بين يدينا إلا دقائق معدودات. فسوف أتكلم عن الأصول المتعلقة بأحكام الحيض والنفاس لعله أن يكون فيها نوع فائدة للأخوات النساء وكذلك من استفاد منها من الرجال، لأجل أن يكون عنده شيء من المعلومات لو وقع عند زوجته شيء أو نحو ذلك يكون عنده شيء من التصور. أما بالنسبة للحيض فهو شيء قد كتبه الله تعالى على بنات ابن آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما كانوا في الحج فحاضت فكأنها حزنت لما حاضت وهي لم تطف بعد بالبيت، فقال صلى الله عليه وسلم لها هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات ابن آدم فإذا أقبلت حيضتك، إلى آخر الحديث. فالمقصود من هذا أن الحيض هو أصلا يقع من النساء، بل إنه ذكر بعض العلم أن غير البشر يحيضون، ذكروا أن أنواع من الحيوانات يكون عندها حيض، وذلك أن الحيوانات أصلا في تناسلها تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون تناسله عبر الوطء والحيض واللقاح، ومنها ما يكون عبر البيض وتفقيس البيضة وخروج الفرخ أو خروج يعني الحيوان الذي يولد من أمه. الحيض له عندنا أحكام شرعية في الإسلام، وقد كانت الأمم السابقة لهم أحكام أيضا في أديانهم. فمثلا عند اليهود والنصارى كان لهم أحكام في الحيض، فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يجالسها الرجل ويعني خرجت إلى بيت أهلها حتى تنتهي من حيضها، والنصارى كانوا إذا حاضت المرأة خالطها ووطئها وآكلها وشربها فعل معها كل شيء كأنها لم تكن حائضا، بخلاف اليهود فإنها تخرج إلى أهلها حتى الأكل والشرب والقرب ما يقرب منها زوجها. أما عندنا في الإسلام فإنه يجوز للرجل أن يأكل مع زوجته الحائض، يذهب يمارس حياته الطبيعية جدا جدا جدا كما هي، سوى أنه لا يطأ الوطء الصريح لكن يتمتع بامرأته بكل شيء سوى النكاح، يعني سوى الوطء الصريح. ينبغي الإخوة والأخوات أن تراعى الحالة النفسية عند المرأة الحائض، فالمرأة غالبا في حيضها يصيبها آلام وشيء مما يتعبها في جسدها، فالأصل أن زوجها أيضا يراعي حالتها النفسية عندما يتعامل معها، بحيث أنه يحاول أن لا يعني يثور كثيرا إذا غضبت أو أن لا يجد في نفسها عليها أو نحو ذلك، أن تراعى حالتها النفسية. لذلك لاحظ حتى في مسألة الطلاق منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، ولما طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها، دل هذا على أن المرأة في حال حيضها يعني قد تتغير أحيانا نفسيتها أو يصيبها شيء من الاضطراب. الحيض ذكره الله عز وجل في القرآن وقال سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله تعالى أصلا غذاء للولد في بطن أمه، تجد أنه المرأة إذا حملت يتوقف حيضها لأنه يتحول إلى غذاء للولد. المرأة إذا صارت ترضع في غالب الأحيان أيضا يتوقف حيضها، المرأة الحامل يتوقف حيضها لأنه يتحول إلى غذاء للولد، المرأة المرضع أيضا يتوقف حيضها لأنه يتحول إلى حليب ترضع منه ولدها، فإذا توقفت هي عن إرضاعه لسبب من الأسباب يعني بدأ الحيض بعد ذلك يخرج. والمرأة لو أنها يعني بدأت تحيض وترضع في الوقت نفسه في أحيان كثيرة يصيبها شيء من الجهد، وذلك لأنها تكون غذاء للولد وتحيض، وأحيانا قد لا يصيبها جهد لأن الدم يكون زائدا فيأخذ منه الولد كفاية ثم بعد ذلك يعني يخرج الزائد منه. الحامل أيضا لا تحيض، ولكن قد ترى المرأة الحامل أحيانا شيئا من الحيض، فإذا رأت الحامل شيئا من الحيض فإن هذا يكون حيضا، وذكر بعض أهل العلم أنه ليس بحيض وإنما هو دم فساد يعني يخرج من رحم المرأة، أو قد يكون مجتمعا لسبب من الأسباب من التهابات أو اضطرابات أو نحو ذلك لكنه لا يكون له أحكام الحيض. لكن ينبغي على المرأة إذا كانت حاملا وخرج منها حيض أن تستفتي فعلا على اعتبار هذا أنه من الحيض أو ليس من الحيض. من أهم المسائل المتعلقة بالحيض أن الحيض أيها الإخوة والأخوات يمنع المرأة من عدة أشياء في الشريعة. أول شيء يمنع المرأة من الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تصلي وهي حائض، ولو صلت وهي حائض لا كانت صلاتها باطلة وكانت هي آثمة لأنها تعمدت أن تصلي على غير طهارة. كذلك يمنع المرأة من الصوم، لا يجوز أن تصوم وهي حائض، ولو أنها حاضت في مثلا في أول النهار، نفرض أن امرأة حاضت في أول النهار يعني بعد الفجر بساعة أو نصف ساعة، فإنها لا يجوز لها أن تصوم. وكذلك لو خرج منها الحيض قبل صلاة المغرب ولو بدقائق معدودات، يعني نفرض أنه يؤذن المغرب الساعة الخامسة مثلا أو السادسة المغرب، فحاضت الساعة الخامسة إلا عشر أو السادسة إلا عشر، يعني قبله بعشر دقائق أو ربع ساعة، فإن صومها لهذا اليوم كله يفسد ويجب عليها أن تقضيه. أما الصلاة فإنها لا تقضيها. يدل على ذلك حديث المرأة التي أقبلت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لها: يا عائشة يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني أنت خارجة على الدين وتريدين أن تغيري؟ قالت: لا، لكني أسأل. فقالت لها عائشة: قد كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، قال: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، دعي الصلاة، وذلك لأن الصلاة لا تصح من المرأة الحائض. قد تسأل بعض النساء أحيانا، تقول: طيب الصلاة ما تصح، طيب هل يجوز لي أن أقرأ القرآن؟ نعم، يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض، لكن تمس القرآن بحائل، لا تمسه يعني بيدها الصريحة، إنما تمسه بحائل، تضع قفاز أو نحو ذلك، أو أن تقرأ القرآن من التفسير. أحيانا يوجد بعض التفاسير يكون المصحف موجودا فيه وفيه تفسير كثير، فهذا كتاب تفسير ليس قرآن، يجوز أن تقرأ القرآن منه. من أحكام الحيض أيضا أن المرأة يعني إذا طهرت من حيضها في وقت صلاة فإنها تصليها. أنا أعطيكم مثالا، نفرض أن امرأة كانت حائض وطهرت من حيضها مثلا الساعة، مثلا يؤذن العصر الساعة 3، وطهرت من حيضها الساعة مثلا 4 أو 4:30، يعني قبل أذان المغرب بنصف ساعة أو بساعة، يعني لا تزال هي في وقت العصر، في هذا الحال يجب عليها أن تصلي العصر وجوبا ولا يجوز لها أن تؤخرها عن وقتها. ذكر بعض أهل العلم أنها يجب عليها أن تصلي الظهر معها، إذا طهرت في وقت العصر لزمها صلاة الظهر والعصر، إذا طهرت في وقت العشاء لزمها وقت صلاة المغرب والعشاء. قلنا لهم: لماذا؟ قالوا: لأنها أصلا لم تصلي الظهر بسبب العذر وهو الحيض، كالمسافر قد يجمع الصلاتين للعذر، كالمريض قد يجمع الصلاتين للعذر، فقالوا: ما دام أنها عندها عذر وقد زال عذرها الآن في وقت الصلاة الثانية لزمها أن تصلي الصلاتين. ولعل هذا أيها الإخوة أولى خروجا من الخلاف. فإذا كانت المرأة حائض، يعني نفرض أنها طهرت في وقت العصر لزمها أن تصلي الظهر والعصر، طهرت في وقت العشاء لزمها أن تصلي المغرب والعشاء، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذلك لو طهرت في وقت صلاة، لو حاضت في وقت صلاة ولم تصليها، يعني نفرض أن هذه المرأة حاضت في مثلا أذن عليها الظهر الساعة 12، فكانت مشغولة بطبخ طعام أو نحو ذلك، المهم أذن عليها الساعة 12 ولم تصلي، الساعة 1 أو الساعة 12:30 حاضت، طبعا الآن خلاص لن تصلي، لكن تبقى صلاة الظهر في ذمتها إلى أن تطهر بعد 6 أيام وتصلي تلك الظهر، ثم تصلي ما واجهته من صلوات. كذلك من أهم الأحكام، طبعا هذه المسألة الأخيرة أيضا فيها خلاف طويل بين أهل العلم، لكن يعني ما ذكرته لعله هو ما يكون يعني.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أحوط لها. كذلك المرأة إذا كانت حائضا لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا أن تقرأ القرآن ولا أن تجلس في المسجد، أعني لا تقرأ القرآن بمسه، ولا لكن لو وضعت حائل ما في بأس، لا تجلس في المسجد، لكن لو دخلت المسجد لحاجة كامرأة حائض مثلا يكون زوجها في المسجد ودخلت أعطته الطعام جلست 5 دقائق 10 دقائق جاز الدخول السريع ما في بأس، أما أن تلبث في المسجد فلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم يوما لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة يعني قطعة قماش صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قالت له عائشة يا رسول الله إني حائض. طبعا كان بيته ملاصقا للمسجد، يفتح الباب من بيته على طول المسجد موجود. فقالت يا رسول الله إنني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، يعني يدك طاهرة، ادخلي المسجد واخرجي. فلا بأس أن تفعل المرأة ذلك. كذلك من أحكام الحيض أنه يحرم على زوج المرأة إذا كانت حائضا يحكم، إذا كانت حائضة يحرم عليه أن يطأها في الفرج. وقد قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أيضا حتى لو طهرت ما يجوز أن يقربها. قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز أن يقربها حتى تغتسل من حيضها، ولا شك أن هذا أيضا أسلم حتى من الناحية الصحية. معنى الاعتزال ترك الوطء الصريح، يقول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء الصريح كما رواه الجماعة إلا البخاري. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع. ويجوز للزوج الحائض أن يستمتع بها بما يعني بسوى الوطء، يعني كقبلة ولمس ونحو ذلك يجوز له ذلك، أما الجماع الصريح فلا يجوز له ذلك. كذلك من الأشياء التي يحرم على الزوج أن يفعلها وقت حيض امرأته الطلاق. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني طلقوهن في الوقت الذي أذن الله تعالى لكم بطلاقهن فيه. فلا يجوز أبدا أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، لا يجوز أبدا للرجل أن يطلق امرأته في أي وقت يشاءه، لا، لابد أن يطلقها في أحد حالين، إما أن يطلقها وهي حامل حيث أنه يعلم أن امرأتي حامل وأنني سوف يتربى هذا الولد عند غيري أو سوف يتربى عند غيري أمه، يكون الرجل لم يدفعه إلى الطلاق العاطفة، لا، إنما دفعه التفكير العميق، إما أن يطلقها وهي حامل أو يطلقها في طهر لم يطأها فيه، أن يطلقها في طهر لم يطأها فيه، يعني تكون المرأة مثلا طهرت من حيضها اغتسلت تأكد تماما أنها ليس في بطنها ولد ما دام أنها كانت حائض، فعندها قبل أن يطأها يطلقها، أما لو وطئها لازم ينتظر إلى أن تحيض ثم تطهر مرة أخرى. إذن الذي يريد أن يطلق أما أن يطلق وهي حامل أو يطلق في طهر لم يطأها فيه، أما إذا كانت حائض فلا يجوز أن يطلقها، ينتظر إلى أن تطهر، أو كانت مثلا في طهر وطئها فيه لا يجوز له أيضا أن يطلقها وإلا في الحالتين التي تقدمت معنا. قول الله عز وجل فإذا تطهرنا وقوله جل وعلا حتى يطهرنا، الطهر أيها الإخوة والأخوات هو انقطاع الدم، والمرأة إذا كانت حائض لا يزال الدم يخرج منها، فإذا انتهت من حيضها انقطع عنها الدم. انقطاع الدم، معرفة المرأة لانقطاع الدم يكون بشيئين، إما أن تكون هذه المرأة انقطع الدم وخرج منها القصة البيضاء، القصة البيضاء مادة تخرج من مخرج الدم بيضاء تدل على أن هذا على أن المخرج تنظف تماما من الدم. الأمر الثاني تتأكد المرأة بانقطاع حيضها كما في قوله تعالى حتى يطهرن، تتأكد بأن الدم يتوقف، فإذا توقف الدم جعلت المرأة شيئا من منديل أو قطن أو نحو ذلك مسحت به مخرج الدم، فإذا كان هذا المخرج نظيفا وخرج القطن أو نحو هذا نظيفا ليس فيه شيء من الدم، هذا يدل على أنه قد تنظف المخرج تماما من الدم، وبالتالي تصبح هذه المرأة ليس عليها يعني حيض وتغتسل وتعتبر طاهرة. أحيانا يكون يعني المرأة يكون عندها شيء، يعني يكون عندها بعد الحيض لا يزال المخرج ما تنظف، يكون في كدرة أو صفرة أو نحو ذلك، فهذا ما دام أنه متصل بالحيض فهذا يعتبر من الحيض. لذلك تقول عائشة للنساء تقول لا تعجلن، يعني يعني لا تستعجلي بأن تعتبري نفسك طهرتي من الحيض حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى تتأكدي 100%. وتقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود وغيره. من التنبيهات الهامة هنا أيضا في مسألة ما يتعلق بالحيض، أن المرأة ينبغي أن تعتني بمسألة طهرها، ألا تهمل نفسها، يعني بحيث أنها إذا أذن عليها وقت الصلاة ويتوقع أنها قد طهرت، كان يكون قد أكملت لها مثلا 5 أيام أو 6 أيام أو نحوها وهي على هذا الحال، فيلزمها أن تتأكد لأجل أن تصلي وتبتعد عن الحرج في ذلك. كذلك من أهم المسائل فيما يتعلق بالحيض أن بعض النساء أحيانا قد ينطلق معها الدم متواصلا، قد ينطلق الدم متواصلا، بحيث أن المرأة العادة يكون حيضها 5 أيام أو 6 أو 7 أحيانا، وأحيانا قد يتواصل هذا الدم بحيث أنها يبدأ معها في تاريخ 1 من الشهر غالبا إلى تاريخ 7 ويتوقف، أحيانا يستمر 7، 8، 9، 10، 15، 20، 30 ويستمر شهرا كاملا أحيانا وهي على مثل هذا الحال. إذا كانت المرأة على مثل هذا الحال تعتبر المرأة مستحاضة، تعتبر المرأة مستحاضة. وفي الحقيقة إن الكلام على المستحاضة وعلى أحكامها كلام يطول، وأرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، لذلك سأذكر فائدتين تتعلق بالحيض، ولعلي إن شاء الله أؤجل الكلام على المستحاضة وعلى التي ينزل معها الدم متواصلا، نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة. إذا كانت المرأة على حيض، فهل يجوز لها إذا كانت مثلا ستعتمر أو في رمضان أو ستحج، هل يجوز لها أن تستعمل الحبوب التي تمنع نزول الحيض أم لا يجوز لها ذلك؟ الصحيح في هذه المسألة أن استعمالها جائز إذا لم يكن عليها مضرة في رحمها، وعموما قد تم سؤال بعض الأطباء فذكروا أنها أحيانا تسبب مضاعفات، أحيانا تسبب سرطانات وغير ذلك، فعلى المرأة أيها الإخوة والأخوات أن تبقى كما خلقها الله عز وجل، كما أن الحيض يخرج بغير اختيارها، كما يخرج اللعاب في الفم بغير الاختيار، كما يخرج العرق أحيانا بغير الاختيار، الدموع أحيانا قد تخرج بغير اختيار، كذلك الحيض يخرج بغير اختيار، فلا تشددي على نفسك. لو جاءنا شخص وقال أنا اخترعت لكم حبوب تمنع نزول توقف اللعاب أو تمنع نزول الدمع من العين أو تمنع، لمنعنا الناس من استعمالها، يا أخي ابقى كما خلقك الله. كذلك في استعمال الحبوب لا ينبغي للمرأة أن تستعملها إلا وقت الضرورة الشديدة جدا جدا، بحيث أن المرأة تبقى يعني قد لا يتيسر لها حجز إلا في هذا الوقت لأجل عمرة أو لأجل الحج أو نحو ذلك، فلا بأس باستعمالها، أما أن تتعود عليها المرأة فلا. كذلك المسألة الثانية وهي مسألة مهمة، أنه في الحقيقة يجب على المرأة إذا نزل منها الحيض ألا تبتعد عن العبادات، يعني هي الآن ابتعدت عن الصلاة، ينبغي لا تبتعد عن العبادات الأخرى ككثرة التسبيح، التهليل، الذكر، التزين لزوجها. بعض النساء إذا أصابها الحيض صارت مبتذلة في البيت، لا تعتني بمظهرها ولا، فالأصل أنها أيضا تعتني بمظهرها وبزينتها وبرائحتها وطيبها، يعني ولا بأس أن تقترب من زوجها ولو قبلها أو لمسها أو نحو ذلك، لا بأس في ذلك، المهم ألا يقع بينهما الوطء الصريح. وبعض النساء تكون متبذلة في وقت حيضها، يعني بحيث أن الزوج 7 أيام في الشهر لا يرى أمامه إلا امرأة غير متزينة، وهذا خطأ، لا بد أن المرأة تهتم بمظهرها حتى وإن كانت حائضة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مثل ذلك ويأمر المرأة بالتزين لزوجها وبحسن التجمل له، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يحرص هو على مثل ذلك لأهله، فكان يحرص على الطيب، حتى قال أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست يده إلا رأيت فيها الطيب، وقال: كأنما أخرجت من جؤنة عطار، كأنما أخرجت من الإناء الذي العطار يخلط فيه الأطياب، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل. وأخبرت عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاجعها وهي حائض ويقبلها وهي حائض، وذلك لتزينها له، أما إذا كان كلما اقترب منها وهي حائض شم منها ما لا يسر، فلا شك أن هذا مما يعني يدفع الرجل عن امرأته. بقي معي في الحقيقة أيها الإخوة والأخوات الكلام حول الاستحاضة وأحكامها، وكذلك الكلام حول النفاس وأحكامه، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، فلعلنا إن شاء الله أن نؤجل هي الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

العشاق طلعت اشرق ده بدنة العشاق طلعت اشرق ده فرحة العيدين ده فرحة العيدين ده آية الخلاق حسن والأخلاق آية الخلاق حسن والأخلاق شرف بها القطرين شرف بها القطرين آية الخلاق حسن والأخلاق شرف بها القطرين شرف بها القطرين.

الأنظر يهده الأزهر لجنة الأنظر يهده الأزهر والورد في الخدين يا وي والورد في الخدين في القلب يا محتر العقل يا مطر قلب يا محتر العقل يا مطر

حرق في العينين وابو يا نالانا قلبي قعبر وار وابو يا نالانا قلبي قعبر وار وابو يا نالانا قلبي قعبر وار.

0: ماشي مع قلبي من عينه الكحلة
1: يا
0: مختار الغتلة من عينه الكحلة
1: يا
0: مختار الغتلة من عينه الكحلة
1: يا
0: مختار الغتلة قلبي مهما عاش قتيل بالقفلين قلبي مهما عاش قتيل بالقفلين.

أهلاً بالعيد، أهلاً بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان 899 و 959.

0: إذن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

تكبيرات ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات. وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان. 899 و 959.

0: أهلاً وسعداً
1: أهلاً
0: بخير آتي
1: أهلاً
0: يا ضحكة الناس والحياة
2: تكبيرات ضحكات ولمات أيام العيد أجمل لحظات وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أهلاً وسعداً
1: أهلاً
0: بخير آتي
1: أهلاً
0: يا ضحكة الناس والحياة
2: تكبيرات ضحكات ولمات أيام العيد أجمل لحظات وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات. وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان 899 و 959.

0: شكراً. شكراً.
1: للغد رؤية لراديو صوت. عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

0: sila mismo.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

من كلمة الشاعر نجران محسن الجبري ومن ألحان الأستاذ محضر. طبعا تهنئة خاصة مقدمة من شباب حضرة عنهم بسام العودري.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان، 899 و 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكاني.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير.

الحق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمني تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.